0: هي طبعا عوامل كثيرة جدا، أولا لأنها تنصلت عن ما يجب عليها خلال الفترة الماضية، تراجعت أيضا عن المسار السياسي والحل السياسي وعن الإجراءات أيضا الاقتصادية والمعيشية. هذا البيان هو تنبيه للسعودية في نفس الوقت، وهو أيضا تهيئة لمرحلة قادمة إذا لم تمضي السعودية في تنفيذ ما عليها من استحقاقات معيشية واقتصادية وسياسية أيضا، وتسحب قواتها ومرتزقتها من البلاد، فستكون هناك حرب بكل تأكيد.
1: 胡塞武装的动员声明与吉林党人此前的强硬表态互相呼应。分析人士认为，相关措辞已彻底脱离维持平静平和的基调，是危险的政治转向，让也门转而走向更为强硬对抗性的道路。
2: بالنسبة للتحركات اليوم هو فقط الشعب اليمني عند عهده ووعده، عندما قالوا هدنة هادنا وسكتنا، لأننا كنا نظن أنهم أصحاب قول وفعل، لكن في المقابل كذبوا على الشعب اليمني ونقضوا العهود والمواثيق، ومن هنا بدأنا بالتحرك لأننا ألزمناهم الحجة والحجة وافية أمامهم.
1: 面对和平谈判陷入僵局，有专家警告，从激烈言辞转向实际战场激斗，将严重威胁当前的停火。而战火重燃，不仅将为也门带来灾难，还可能会危及地区安全。 并对重要国际航运通道的通航造成影响。With diplomacies
3: told and military rhetoric reaching a fever pitch, Yemen stands at a critical crossroads. Whether this leads to a new political equation or a devastating regional escalation remains to be seen. Abdulatif Alwashali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
4: 古巴外长罗德里格斯23号批评美国国务卿卢比奥进一步收紧对古巴制裁，称驱使其采取相关行动的是一种犯罪行为。
5: 罗德里格斯当天在社交媒体上表示，在一个不诚实、满口谎言的国务卿主导之下，美国政府继续加强对古巴的经济围困。尽管面临美国的无情打压以及针对古巴人民的集体惩罚，古巴经济展现出的韧性、能力跟效率都超出了美方的预期。
4: 而根据美国国务院官网当天发布的消息，卢比奥宣布将5个古巴实体以及古巴革命领袖劳尔卡斯特罗的儿媳列入制裁名单。
5: 待会儿来，我们要关注到香港律政司称任内会完成法律适应化的工作。待会儿见。